تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه انت بقى حارس. سبحان الله، انسان ومسلم.